0: صباح ومرين.
1: صباح ومرين.
0: عنيس.
1: صباح
0: ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومرين. صباح ومر

0: صباح مران.
1: صباح مران.
0: كبير.
1: سيدي لا كم كلسة تسلع كتا معي. كل شي شي حتى وصلا. وغانا هولي كتن حتى ما شكوا يا مكتوش. لون كتا. صباح مران.
0: صباح مران كبير ويا بكو تول.
1: فالشكو مانيش.
0: محا.
2: Your call has been placed on hold. Please wait.
0: Usalagam. Usalagam alinu. Skatiza.
2: Your call has been placed on hold. Please wait.
0: Usalagam. Amen. Khubiru ya bokotulo.
1: Amen.
0: Mogana modimo ma tshiriso le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka go kuwetse o botlhokwa mo le mongwa mo ifa bana ba kgwale e ka sitana le ba sothuka ka kakaretse.
1: Amen.
0: Amen nna.